0: 0552 0552 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 Ni nsu adia kata o.
1: Amen. Amen.
0: Ja ye.
1: Okay. Yohani Adisem.
0: Eh, I say dey.
1: Eti aye di no.
0: Mhm.
1: Chemoye di ba ko.